0: خلاص انا خمسة.
1: مساء الخير، مساء المحبة، أحبتم المستمعين عبر أثير توتربل أو على الموجة 98.5 FM، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.tutribleo.com.au، وأيضا ضمن الأب اللي هو كوميونيتي راديو بلس وعلى الموجة 98.5 FM. مني أنا على الأوادي أجمل تحية.
2: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا مع فقراتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم.
1: وطبعا أكيد عبر الفيسبوك أيضا اللي حبي يتابعنا، أو أي تعليقات أو أي شيء حابين خلي يبعث لنا مسج على الواتساب، وإحنا نلبي له أي طلب أو تهنئة أو مداخلة. طبعا بالبداية كالعادة عندنا
2: الموضوع القصير،
1: الموضوع القصير أو نسميه الدردشة إذا صح التعبير. الدردشة مالتنا اليوم حول التعامل بين الناس، وحول كيف الإنسان يكون خفيف الظل، وكيف يكون يعني ما يحضر بمناسبة يجب أن يكون بوزيتيف مو نيجاتيف، ولا عنصر هدم أو مشاكل. احنا نشوف كثير خاصة يعني بالخارج وجاليتنا العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاص، هنالك بعض يعني نعتبره تناقضات، أو نعتبره مثلا ما نريد ناخذه بشكل قاسي غيرة وحسد وإلى آخره، لكن كل واحد يريد يحب يكون يقول أنا الأول وأنا كذا، لكن بالنتيجة الإنسان يعني هو اللي ينور المكان، هو اللي ينطي قيمة لنفسه وللمكان. احنا نحضر كثير من المناسبات ونشوف ان هنالك بعض الاشخاص يكونون سلبيين بالتعامل بالمناسبه، وبعض الناس لا، شوفين ما احلى منهم، يعني يكون متواضع، يكون خفيف مضحي. فهذه دردشتنا اليوم، حابين نتكلم عن هذه الامور وهذه الاشياء اللي تحصل في مناسبات الجاليه. نادية، سؤال، انه أنت عندما ترحين إلى مكان والجو أو الأتموسفير اللي موجود بالمكان حيبين معاك أنه هل هو هذا يعني حترتاحين بهالإيفنت، ولا يعني تندمين أنه جيتي. فشو اللي يميز الإيفنت الناجح والمقبول بغض النظر عن الأبهة أو صرف على الإيفنت أو ما صرف، لكنه العلاقات والقائمين على الإيفنت، هل هم إيجابيين، ابتسامة، أم كأنه هو متفضل عليك في هذه المناسبة؟
2: أكيد صحيح كلامك. أحيانا يعترض الإنسان أمور كثيرة بالحياة، بس أرجع وأقول صاحب التحدي هو الشخص نفسه. هناك أمور كثيرة تظهر، بس أنت وشخصيتك ممكن أن تفرض نفسك أكثر وتتحدى، لأن أنت حاضر، لازم عندك فد هدف أنك حضرت، مو يعني عبطا. لكن المقابيل ما يحس في بعض، يعني ما نقدر نخصص كثير، بس الغالبية يكونون زينين. لكن أحيانا أنت بالنسبة لك أكيد راح تسرع عندك الحالة باعتبارك روحاني، وتعرف خبايا الناس وهي قاعدة. فأمور كثيرة تظهر، لكن الإنسان من يدخل على يعني يعمل هذه المجالس أو الإيفنت مثل ما قلت، لازم يكون ذات صدر رحب. يعني الشخص لما يعزك ما إجاك يعني ولا ليش جايك، يعني أكيد رح يشاركك الفرحة والكلام والأسلوب. في ناس في عندهم نوع من العجرفة، وصادف قبل فترة، لكن ما يهم، يبقى صاحب التحدي وصاحب الرسالة وصاحب الهدف هو المسيطر، حتى لو كان ما موجود، حتى لو كان موجود وحصل اللي حصل، بس هو عنده هدف يوصله. تعرف انت اغلب المجالس هي ثقافية، سواء كان في الفن أو في الرسالة الموجودة. وأكثر الناس اللي موجودين هنا هم حاملين رسائل قديمة، يعني ممكن أكثر العراقيين أنا أشوف اللغة مالتهم العربية أكثر وأفضل من اللي موجودين بنفس البلد هسه حاليا. تعرفون من 23 سنة أو أكثر دخلت أمور كثيرة على البلد، تغير نمط اللغة، نمط الأسلوب. بس أنا شايفة الأسلوب القديم نقدر نقول عليه اللي حضروا من مثلا من العراق، أنا أتكلم عن بلدي العراق كان، ففي ناس نخبة كبيرة موجودة لكن حاملة رسائل وكلام ولغة قوية ونقدر نقول تفكير عميق، وقاعد يوصلون الرسالة للاستمتاع. مثل البارحة كانت المناسبة حلوة، وشكرا جزيلا على طبعا على الدعوة، وأدوا الواجب وكانت منتهى يعني السلاسة ونقدر نقول الثقافة فيها عالية مختلف الأنواع. أنت داخل على هذا المجلس مهما كان الاعتقاد مالتك أو تفكيرك، لكن نقدر نقول الأسلوب انتبه على الأسلوب والمناقشة. كانت المناقشة بين الشعراء بالنسبة لشاعرنا
1: طبعاً المقصود هو المنتدى الجامعي العراقيين، وجهنا دعوة سابقة للحضور والتغطية وكان استقبال جيد
2: فعلاً فعلاً يعني.
1: والجانب المستوى الثقافي كان جداً
2: كان جداً عالي، وفي هناك منافسة من خارج البلد، كانت دقة في التمييز أنا أقول اللغة، وكان التعبير بالألفاظ العربية كانت مقاربة فيها نوع من يعني التمييز بين هذا وذاك، لكن كيف ميزوا بدقة. وإحنا نعرف أنه العراقيين مشهورين بالشعر وطبعا استعمال الأسلوب الضخم في اللغة كان حلو، والتوصيل تفرج واسمع في أحيانا الشعر يغذي الدماغ، يغذي النفسية، يرجعك إلى يعني كان الوصف حيل حلو بالشعر وقربوه للطبيعة ومشاعر الإنسان. يعجبني من الشعراء كلهم كانوا مفضلين وذات شعر قوي وأسلوب قوي، والكاتب العراقي أيضا بالنسبة للأستاذ وديع شامخ يمتاز بالعمق الفكري بالكتابة، كان كلش حلو الكلام. وتوجيه تحية كبيرة للدكتور أحمد كان على الرباعي على استقباله، وفعلا كان الحفل ماشي وذات قوة. من الشعراء اللي أحب يعني توجيههم شعرهم وكلماتهم كالسهام يعني وتصيب وبدون طبعا اختلاف في النقاط المعينة. أحب كلام وشعر الأستاذ أمان السيد. أمان السيد أحس
1: للأسف ما كانت حاضرة،
2: بس هي شاعرة لكن تعطيك الهجوم الكامل وأسمه وبدون حواجز، تخترق كل حواجز الذاكرة وتعطيك المعنى وتركزه في قلبك. هذه كانت يعني نخبة كبيرة هنا البارحة، شفت حيل حلو والكلام كان منسق، وهذا الأسلوب الحلو دعيك من هذا، دعيك من العقيدة، دعيك من كل شيء، لكن اللغة كانت بمنتهى الرقة والإحساس. هذا كان من وجهة نظري أنا بالنسبة للحضور.
1: وأنا أشاطرك الرأي أيضا، كان استقبال جيد. هو شنو يعني إذا تفوتين على مكان وتكونين مهمشة يعني منظر مو لايق بشخص أنه يمكن ما يعاود يحضرها، لكن كان الاستقبال جيد، الخدمات جيدة، التنسيق التقني، الموسيقى فعلا.
2: كل أعضائهم،
1: السلايدات اللي عرضت على الشاشة،
2: كل الأعضاء الموجودين
1: معبرة
2: والدكتورة بشرة أيضا كانت بمنتهى الرقة والإحساس، وكان طبعا مثل الخلية كان الكل يشتغل، وكانت النتيجة حيل حلوة، يعني فعلا تركت أثر طيب في القلب.
1: أكيد أكيد طبعا، ونوجه لهم تبريكات الفائزين البارحة، كانوا أعتقد
2: فعلا
1: أكثر من 4 أو 5 من السودان ومن العراق ومن لبنان وما يحضرني البقية، لكن سواقي جروب طبعا من تونس، سواقي جروب و 2000 FM كان لها دور في التغطية، ونتمنى التوفيق للجميع. أحبة المستمعين طبعا كالعادة روح فاصل ونرجع معكم.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، واليوم رح نروح بالنسبة للفقرة الفنية، أو هي اللي تشمل كتاب وفنانين ومطربين وممثلين. الموضوع اللي اختاريته اليوم بالنسبة للكتاب والأدباء السعوديين هو غازي القصيبي. هو كاتب وشاعر وروائي، ويرمز إلى ثقافة كبيرة طبعا. ومن أشهر الروايات اللي كتبها هي شقة الحرية والعصفورية. وهو من مواليد 1940، طبعا انولد في 2 مايس إلى 15 أغسطس. شاعر وأديب، طبعا سفير دبلوماسي ووزير سعودي كان، وقضي عمره في مدينة الأحساء. وأفضل ما كتب الدكتور غازي القصيبي من أبرز الأدباء والمفكرين في العالم العربي، تنوعت أفضل أعماله بين السيرة الذاتية والرواية الشعرية، ومن أشهر وأهم ما كتبه هو في حياة الإدارة. طبعا هو باعتباره كان وزير يخص بالتجارة والوظيفة، وكتب بأسلوب ممتع وطبعا مليء بالدروس والعبر، وكان طبعا امتاز بها بالدرجة الأولى. دائما في أفكاره حرية من دون تعقد مذهبي أو عقيدة محدودة، بل يعرف دائما خارج هذا النطاق، وبفكره الإصلاحي وتوجيهاته الليبرالية طبعا المعتدلة، وبين كانت ممزوجة بين الإصالة والانفتاح، بعيدا عن التعصب المذهبي أو الحزبي. ومثل ما تعرفون دائما يكون التعصب الحزبي مكانه ضيق.

تزوج من امرأة ألمانية، وكان طبعا يطلع على الخارج ويربط بالحياة الشرق الأوسط، ونمت عنده أفكار كانت تسهل على القارئ فهمها وطبعا الإدراك الكامل عند كتابته. ولكن واجهه المرض، مرض السرطان، وطبعا ظل يتراوح بين الولايات المتحدة الأمريكية ومستشفى الملك فيصل اللي موجودة بالرياض، لكن وافته المنية، وكان هذا في 2015. وخسرت السعودية شخصا كان من أشهر الكتاب والشعراء في الشرق الأوسط بالنسبة للجالية العربية جميعا. وبهذا أعزائنا المستمعين، طبعا انتهى كلامنا عن الروائي غازي القصيبي السعودي.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. اي كي اوتو سنتر، تبخل برعاية البرامج العربية.

0: ورجعنا معكم أحبة المستمعين. وطبعا عندنا تقرير من مدير مكتبنا في لبنان الإعلامي الأستاذ كميل عبد الله حول الرحلة الإعلامية السياحية إلى مناطق شمال لبنان، فلنتابع.
1: أعزائي المستمعين من بيروت عبر أثير إذاعة 2000 FM سيدني، نحييكم ونأخذكم في تغطية خاصة تحط بنا في ربوع الشمال اللبناني، حيث التقت النخب الإعلامية في رحلة استكشافية مفعمة بالأمل والأصالة بدعوة من باربر آرت برودكشن وبمبادرة من الإعلامية هلا مراد، بهدف توثيق الإرث العريق للمنطقة وإبراز وجهها الثقافي والإنساني. وتأتي هذه الخطبة كمحطة مفصلية تعكس إرادة الحياة وتجسد دور الإعلام في تسليط الضوء على المقومات التاريخية والاجتماعية، حيث جالت المبادرة في أرجاء المنطقة لتوثق الهوية المعمارية بدءا من الكورة الخضراء وسرح معرض رشيد كرامي في طرابلس وصولا إلى سير الضنية ومرتفعات جبل الأربعين. وتكتمل الأبعاد الإنسانية لهذه الجولة بتمكين وإبراز إبداعات أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في معرض سير بالسوق، لتنقل للعالم وللجالية اللبنانية صورة مشرفة عن التكافل والتضامن وأصالة المجتمع اللبناني. ونبدأ هذه التغطية بحديث مع عضو بلدية سير الضنية السيدة فرح الصياح، التي تضعنا في أجواء جبل الأربعين وما يمثله من رمزية وجمال، كما تدعو أهلنا في أستراليا إلى زيارة هذا المعلم السياحي الرائع، وإليها نترك الكلام.
2: أول شيء أنا فرح الصياح، عضو مجلس بلدية سير الضنية. اليوم احنا عم نحاول نعمل هيدي الجولة على المعالم، على أبرز المعالم بالضنية بشكل عام. هيدي هون الضيعة بعصفرين، بس نحن بنعتبرها انه هي ملاصقة لسير، يعني كأنه نحن نفس الضيعة. في عندي هلا هيدا المنتجع اسمه منتجع جبال الأربعين، او هون فينا نقول له جد نجاس لانه هو كان معروف كتير بزراعة النجاس. عاملين هيدا يعني حابلين مجمعين قصص، مثلاً هون بتحسوا شيء كأنه الفول شوي تراثي، الطيارة مثلاً بترمز هلأ بس تطلعوا فيها يعني بتشوفها كأنك أنت بالطيارة بسبب الارتفاع. حلو. عاملين هيدا الإيد اللي شفتها ما بتشوفينها في دولة معينة يأخذين هن الفول منها عاملينه.
3: حلو كتير.
2: بتطلع بتمشي على الجسر، في عندك هوني كمان الجسر المعلق، هلا كمان رح نطلع فيه جسر الفورم تبعه. هيدا شيء هون منتج عم نشط، يعني عامل شويه نشاط للمنطقه كلها.
3: ما اوتيل عم شو
2: ولا شو، ما في خطيطه بتشوف حالك كانك بالجو، هون الفيو كانك بالجو. فهلا نرجع ننزل على المعرض. المعرض نحن عاملينه بالبلديه، بلديه تصير بقلب منطقه تصير بقلب سوق سير.
3: نحن عم نحكي نحن هلا موجودين بجبل الأربعين. شو أهمية هالمنطقة وسياحيا وجغرافيا؟
2: سياحيا كتير مهمة سياحيا. نعم. بسبب إنه السياحة طولت شوي، صار في عندك كل الطرقات كانت أراضي ما فيها شيء، أو أراضي متروكة أو ما شو، كلها صارت مجمعات. يعني مش إنه بنية وبنيتين، هذا كل الطريق هلا ما بينت عليكم من الضباب، بس هي فعليا كان ما في شيء، ما في شيء أبدا، ما في ولا بيت. هلا إذا بدك بيت ما بقى تلاقي بيت تشتري. فهذا السياحة هي اللي نعشت المنطقة، يعني مثل هيك قصص المطاعم خصوصي بقلب سير كمان. ده محمد كنا يعني كل شيء كان بقلب سير، صار في قد ما صار في أوتيلات وسياحة ومطاعم، هذا الشيء نعش المنطقة، زاد العمار، صار في أجر أكثر على الضيعة. مثلا سبت أحد ما فيك تمشي بقلب سير.
3: نعم.
2: من العشقة.
3: نعم. بدي أقول لك بدنا ندعو إلى المغتربين وخاصة بموجودين.
2: من الدعينة ونحن مثلا هذا الإيفنت اليوم عاملينه، المعرض اللي عاملينه بلدية سير، يعني دعينا قد ما فينا. وهلا رح أشوفوا العجقة اللي رح تكون تحت البلدية، عم تسعى تحت بقلب سير إنه تعمل هيك إنه نشاط تحرك القصص. هلا المعرض رح تشوفوا جامعين كيوسكات وحرف من كل الضمنية، منه بس من سير، من كل الضمنية. هلا رح تشوفوا كل خيمة بقلبها شيء معين. فلحتى ندعي العالم إنه يرجعوا يشجعوا أولاد منطقتهم، يتفرجوا شوي شوي إيد بإيد. البلدية كتير عم تشتغل تحت.
3: نحن عم بدنا ندعي المغتربين وخاصة بأستراليا عبر مزيانة، عبر أثير إذاعتنا 2000 FM، نقول لهم للمغتربين يجوا يزوروا المنطقة. شو بتقولي لهم؟
2: ندعيهم، وخصوصي انه مثلا منطقة سير فيها كتير كتير كتير اعداد كبيرة من اهلها موجودين باستراليا، وهن ركيزة اساسية ودايما بيدعمونا، ودايما هن ايد بايد معنا بالبلدية سير وداعمين لاهلهم بسير. واكيد بنتمنى انه يجوا خصوصي هلا انه بالصيفية يرجعوا يعملوا انتعاش للمنطقة ويرجعوا يشوفوها كيف صارت، لانه الوقت اللي فلوا عم تحكي من سنين انت، هلا اكيد رح يلاقوا قصص كتير تغيرت عليهم. بس اجمالا هون ما في بيت بسير ما عنده حدا باستراليا، ما في بيت بسير. يعني مني انا وجد كلياتنا عنا اشخاص باستراليا بتعز علينا ومغتربين، فاكيد من العيون انه
3: يجوا يزوروا ويزوروا جبل 40.
2: ايه وما في عنا شيء ودواء والامن منيح، وما في ما في ما
3: شو في مناطق بدعيون غير جبل 40؟
2: عنا سير قلب سير هلا مثلا هذا السوق سير عم نحاول ننعشه، عملنا هذا المعرض البلدية سير عملته، بعدين عنا منطقة الزحلين تحت بقلب سير، عندي مغارة الزحلين اللي المفروض انه نشوفها، عندي كتير قصص حتى غير الاوتيلات غير المطاعم غير كله موجود بقلب سير، لهيك بنقول هي عاصمة القضاء.
1: مستمعين الكرام، عبر 2000 FM أستراليا ننتقل معكم مجددا إلى سير الضنية، وتحديدا إلى فعاليات معرض سير بالسوق للاطلاع على إبداعات أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ونستمع سويا إلى بعض هذه اللقطات الانطباعية والصوتية من هناك.
4: يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيكم. نحن هون عنا أشغال ذوي الاحتياجات الخاصة بمجمع الضنية دار الأيتام الإسلامي. هدول الأشغال هن أشغال الأولاد اللي عندهم إعاقة عقلية، بيشتغلوا هيدي الأشغال وبنعمل فيها معارض، بنشارك بهيدي المعارض مثل كل سنة وقت اللي بيصير معارض أو عنا بداخل المؤسسة. أهلا وسهلا فيكم.
3: شو شايفين شو عاملين؟
4: عاملين هنقول عنا كذا حرفة، عنا حرفة لف الحبل اللي بيلفوه على القناني الإزاز وبيزينوه، عنا حرفة الفورفوجي اللي هي عبارة عن سلل بيزينوها كمان الأولاد بالخرز، وهيك عنا المكرمية السلل، في عنا الجزادين المكرمية جزادين الخرز، في عنا حرفة الكلينكس تباعة الكلينكس على الخشب.
3: الأعمار اللي بيعملوها قديش تقريبا؟
4: عنا تقريبا من 12 سنة، في عنا أولاد واصلين لل 30 بالمؤسسة، في عنا أعمار منيحة.
3: يعني هون كلهم شغلهم؟
4: هون شغل الأولاد، أنا بشتغل معهم كمان، أنا مدربتهم، مدربهم على هيدا الشيء وهن بيعملوا.
1: ختاما مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة 2000 FM أستراليا تبقى هذه المبادرات الإعلامية واللافتات الإنسانية رسالة صمود متجددة تثبت أن إرادة الحياة في لبنان أقوى من كل الظروف، وأن الشمال بإصالة أهله وسحر طبيعته وأبداع أبنائه سيبقى دائما عنوانا للأمل والتكافل والجمال. كان معكم مدير مكتب 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية كميل عبد الله. أطيب التحايا لك الدكتور علاء ولفريق العمل وأجمل المنى، وإلى اللقاء في تغطيات قادمة.
0: شكرا جزيلا للإعلامي الكبير الأستاذ كميل عبد الله، مدير مكتب 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية من بيروت. أحبة المستمعين، نتواصل معكم، وأيضا طبعا عندنا فقرات كثيرة قبل لا يداهمنا الأخبار مونتي كارلو الدولية. خلينا نتواصل فاصل إعلاني ونعود

0: أي كي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown, AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.
1: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا ريت تعطيني الرقم.
2: ورقم تليفونه 04004 9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

ورجعنا معكم أعزائنا المستمعين، وموضوعنا اليوم حيل حلو، واختاريت لكم الطبيعة بما فيها الشجر والماء والحجر والحيوان. وأنا أتمشى يعني بجنب البيت بحيرات وطبعا أشجار البوش وأيضا مناطق مرتفعة، لكن وانت الممر يكون على الجهة اليمنى، أشوف اللي احنا نقول عليهم بالعراق البشوش، أنا ما أعرف شو يسموهم هم، بس احنا نسميه بشة نسميها، اللي هي طبعا أنواع من أنواع البط، وتشوف منظر يعني حيل حلو. أحيانا تلبت تحت الأشجار وتحس في مكان خالي لهاي الحيوانات، اللي أنا معتادة أربي هذه الأشياء حيل حلوة، وتعطي حركة ورونق للبحيرة بشكل يعني لا يوصف. كثير من الناس اليوم بالذات بالعراق يحبون لو يصيدون الطيور، طبعا يكمشوها وتباع في الأسواق، أو أحيانا تربى يعني للذبح وإلى آخره. حتى أنه حسيت يعني بالظلم، يعني ما أحب بعد أشوف قدام عيني دجاجة ولا بطة ولا بشة مذبوحة. شيء حلو أنه الواحد يربي الحيوان، لكن حتى وانت تتعمق بهذه حركاتها تعطي للمكان جمالية مو طبيعية. لكن الطائر اللي معروف بالسرعة وطبعا ذات الأرجل أو السيقان العالية، اللي هي النعامة، وعيون واسعة وتعطيك شيء من العجب، يعني مثل سربرايز من تشوفها. طبعا منبعها ومكانها الأصلي هو أفريقيا، وموجودة في كل دول الشرق الأوسط تقريبا، في آسيا، مثلا عندك في الفلبين، في ناميبيا، وطبعا مصر أيضا، ودول أخرى، وإنجلترا أيضا تهتم، وأستراليا، وكل الدول طبعا تهتم بهذا الطائر، اللي هو يعيش حوالي أكثر من 80 سنة.

لحم النعام طبعا خالي من الدهون، ذات بروتين نسبة عالية، إضافة إلى الجلد، إضافة إلى الريش. يستفادون من الجلود في صناعة الأحذية والجنط الفاخرة، وأحيانا الريش للزينة، وأيضا للقبعات تضاف أو للديكور في البيوت أو الشقق. نجي على الـ هذه النعامة، وزنها حوالي تقريبا يكون بين 100 إلى 160 كيلو غرام. مثل ما قلنا تعيش 80 سنة، وبعدين يعني عمر مو قليل، أو 100 أحيانا. ونجي على السرعة، سرعة 70 كيلو متر في الساعة، يعني مو هينة، صعبة الواحد يكمشها، لأن سرعة بسبب سيقانها الطويلة وأرجلها اللي تكون فيها طبعا صبعين بالنسبة للقدم. هذه النعامة مثل ما تعرفون دخلت في قصص وأساطير قديمة، استخدموها الجريك وأيضا العرب، ويقال أنها دائما يعني ترمز للجن أحيانا. ما أعرف أنه هذه أساطير أو لا، بس في

0: طبعا الشام والى اخره، بالنسبه لطريق البخور والحرير والى اخره. فكانت القافله حاول انه لازم يعني يعبر من هذا المكان، نصحوه قال له لا لا لا تعبر. وفعلا انا قلت هذا الكلام سابقا في احد طبعا بالنسبه للفيديوهات، واصر الى ان طلع له واحد راكب على نعامه ويلقي الشعر الجاهلية كله كامل. ولما سأله قال له احنا علمنا الفرزدق وطبعا امرأ القيس ولا آخره هذا الشعر، وفعلا لقى قبل يعني لا يسمع بعض القصائد، ولكن كانت النعامة ريشها كله نوع من الخيوط ومشكل فيها، وهو بعدها ضحك وهرب. وطبعا غير المسار، وكانت هذه قصة يقال إنها أساطير، بس ما أصور أساطير، لأن حتى الجمل هو مخلوق من طبعا الجن. في ناس عندها اعتقاد إنه ما تأكله، في ناس لا، حسب أديان يعني بالنسبة لباقي الفئات. لكن هذه النعامة ترمز دائما لشيء يعني أنت تشوفها أحيانا بالطبيعة، تشوفها يعني مثل فد عجبة عندك غير عن باقي الطيور، تحس بهذا الشعور وانت تنظر إلى النعامة. وأنا شفتهم طبعا على طريق مالبن، وكان طبعا أنواع متعددة، وفعلا إنها إلها حركات وإلها كذا. ودائما تربيتها صعبة بسبب بالنسبة لوضع الصغار، بالنسبة فيروسات تصيبها أو يراد لها عناية. وحتى استفادوا من البيض الكبير دخلوا للديكور، وأحيانا احتفظوا بها في المتاحف منذ السنين، طبعا منذ آلاف السنين، إلها رمز راسمين عليها طقوس دينية إلى آخره، كما استخدموها الجريك آنذاك، وأيضا التتر أيضا. فالنعامة يعني إلها شكل غريب وإلها رمز غريب يعني منذ القدم، منذ آلاف السنين. المزارع اللي شفتها بالنسبة للنعامة أعداد قليلة ومتنوعة، والريش ملون أيضا، وكانت الأحجام مختلفة أيضا، وطريقة المشي والكذا ما تحب يعاكسها الإنسان، ما تحب يجبرها الإنسان على شكل معين أنه تتخذه يعني غير عن الدجاج أو عن باقي الطيور. فتستخدم مثل ما قلنا لحمها، الزيت اللي يستخدموه لطلاء الجسم ونعومته أيضا حاوي على بروتين، وأنا واحدة من الناس دائما أستخدمه. وطبعا بالنسبة للريش مثل ما قلت لكم، واللحم أنه خالي من الدهون لكن كثير ببروتين، وممكن تحصله بكل الأسواق، ممكن تحصل على رجل أو كذا موجود يعني، هذه بالمناسبات مثلا بالكريسماس إلى آخره يتناولون لحم النعام. الأحجام تختلف بالنسبة لها مثل ما قلت لكم، وطريقة طبعا تربيتها مو سهلة أنه يعاني منها الشخص بصعوبة. بقت الطقوس الدينية، هل أنت دكتور يعني الواحد فعلا يعني تعجب، أساطير قديمة يونانية منذ آلاف السنين، هل هي صحيح أنها يعني في علاقة روحانية؟
1: والله شوفي، هي مثل ما قلتي أنت عفوا، هي أساطير يعني كثير من الأمور الغيبية ما تقدرين تثبتيها، لكن نتوارثها يعني، قد تكون بعض المعتقدات الدينية إنه هذا مخلوق من جن، هذا كذا، ما يعني ما أقدر أتحفظ أن أقول هي هاي صحيحة، وإنما متوارث موروث، توارثنا ابن عن جد، ونعم بس ما تبقى مستحبات.
0: الجمل حسب الاعتقاد انه مخلوق من شيطاني يقال، لكن الناس قاعد تاكله، بس ماكو يعني اثبات
1: هو
0: مثلا،
1: هو ماكو نص قراني او اي من الكتب السماويه على هذا الشيء،

0: فاجتهادات ومعتقدات لا أكثر. يمكن واحد الله أعلم قبل 1000 سنة عنده مثلا قطعان من الجمال بالآلاف والثاني ما عنده، عنده خراف فطلع هالإشاعة على سبيل المثال
1: بس
0: في سبيل إنه ما ما تباع عنده تباع خراف هذا الشخص الآخر ربما.
1: بس وادي الجن بالسعودية موجود يعني.
0: إيه وادي
1: هذا
0: الجن
1: ثابت
0: إحنا
1: يعني.
0: الجن هذا ما مختلفين، إحنا نتكلم عن الجمال هل هي مصدرها. وادي الجن، الجن موجود كل الكتب السماوية. سيد المسيح عليه السلام شاف ناس متلبسين بالجن وطلع منهم ورماه بالخنازير، الخنازير ما وحالهم بالبحر موجود بالمزامير ما أتذكر في مزمور 96 أو تقريبا بالتوراة أيضا موجود هذه الأشياء، بالقرآن سورة كاملة اسمها سورة الجن، فهذه حقيقة جن موجود. بس أما أصل الجمل أو غيره يرجع إلى الجن الله أعلم، ما أقدر أفتي فيها يعني صراحة.
1: فمصدرها الأساسي هو قارة أفريقيا، وموجودة مثل ما قلنا بهذه المناطق، وفي إنجلترا أيضا مزارع ضخمة بالنسبة للنعام، وأيضا في كل دول آسيا تقريبا، فلبين عندك، الصين إلى آخره، وأيضا في الهند. إذن أعزائنا المستمعين اختصرنا على بالنسبة لكلامنا عن النعام وتكلمنا عن باقي الطيور، بس هي يعني توحي للراحة وبنفس الوقت مناظر جميلة متحركة، كائنات يحبها الجميع. عموما الطيور كل أشكالها هي حلوة.
0: سبحان الله، شوف اللغز اللي الله وضعه بالطيور، وأنا أستشهد بمثلا النعامة أو بعض، دائما تكون الذكور هي الجميلة
1: فعلا.
0: على العكس من فعلا من البشر يعني
1: فعلا
0: دائما تشوفين ذكر النعامة ما يعني جميل، الطاووس تكون يعني الطاووس الأنثى تكون مجرد لون رمادي ولا يعني
1: ما في لمعة، ما في لمعة لها،
0: الذكر يشوف
1: يكون أكثر
0: ريش
1: صحيح
0: دائرة أو شبه دائرة من الألوان الزاهية. كذلك بعض كثير من الحيوانات خاصة بالطيور أنا لمستها يوجد جمالية الله
1: أكثر جاذبية
0: عن الأولاد.
1: والله الكلام عن الطيور حلو، وبالذات عن الحيوانات الواحد ما يشبع من القصص.
0: ويمتازون بذكاء يعني سبحان الله. الله سبحانه وتعالى فعلاً. الحيوانات فعلاً. احنا نحاول انه يعني نتجاهل ذكائها، احساسها، كرامتها. عندك الذيب قمة بالوفاء، اذا ماتت زوجته مستحيل راح يتزوج اخرى
1: او ما ياكل الاشياء البائتة
0: يعني اذا كذا. عندك مثلا الجمل ما يتزوج اذا كان الناس يعني دائما يحب الخلوة والستر يعني سبحان الله يعني والله حتى ضرب مثلا يعني عندك المخلوقات اذا اريد نفوت بتفاصيلها يعني الله ضرب مثلا بالبعوضة، البعض يقول لك ايش معنى يعني الله جاب البعوضة، لو ندرس تكوين البعوضة كم الف عين عندها كذا من القلوب كذا من الغدد كذا يعني سبحان الله يعني يا دوب تنشاف العين
1: ولا هي هذه الحشرات اللي على شكل أخشاب ناعمة يعني أنا واحدة من الناس لما كنت أروح للبوش ما كنت أتصور هنا حشرة كأنه خشب يعني مثل الشعرة صغيرة
0: هاي
1: بس هي حشرة.
0: ميزة الاختفاء أيضاً حدث ولا حرج. الثعابين في البيئة المائية شوفي لونها غير عن الصحراوية، شوفي غير عن
1: فعلاً.
0: بين الأشجار وكذلك بقية الحشرات
1: أكيد
0: سبحان الله يعني أكيد أكيد. طبعاً أحبة المستمعين دقائق ونروح الفاصل. شكرا نادية على هالمعلومات، وديتينا على الحيوانات والحيوان أحب. الحيوان مخلوق جميل، لذلك احنا دائما نستغرب من القسوة على الحيوانات. نشوف على السوشيال ميديا مثلا يعذبون الكلاب او القطط او غيرها من باقي الحيوانات، وهذه يعني
1: فعلا يحز بالنفس
0: يعني
1: فعلا.
0: فاصل ولا عود تابعون.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

أحلى صباح مع راديو 2000 اف ام، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

أي كي أوتو سنتر للدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.

0: أنقرة. تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة الغربية يسفر عن قتلى وجرحى. نتنياهو وكاتس يهددان غزة بسبب البالونات والطائرات الورقية، وحركة حماس تنفي مسؤوليتها. وزير الخزانة الأمريكية توعد بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، واتفاقية أو اتفاقيات ثنائية، والوضع في الشرق الأوسط على طاولة لقاء ماكرون وبن سلمان في باريس اليوم.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. أكدت وزارة الخارجية السورية عقد وفد برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وذلك في إطار جهود خفض التصعيد بعد القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات جنوب البلاد. لميس زين الدين والمزيد من التفاصيل.
2: الاجتماع جاء في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات في جنوب البلاد، كما دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا ما أكده مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. المحادثات السورية الإسرائيلية تناولت الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان ناقشا أيضا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين الدولة العبرية وتركيا داخل الأراضي السورية. يأتي هذا اللقاء بعدما قصفت إسرائيل الثلاثاء قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا، قائلة إنها أرادت منع نشر قوات تركية فيها، فيما نفت أن أنقرة من جهتها حصول أي زيارة تركية للموقع.
0: وقبل هذا التصعيد، اتفقت إسرائيل وسوريا على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية بضغط أمريكي في أعقاب مفاوضات جرت في كانون 2 يناير الماضي. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك وسط خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وتحذيرات من انهيار وشيك للقطاع الصحي بسبب النقص الحاد في الأكسجين والأدوية. حازم حماد وتفاصيل.
3: دماء جديدة وسط قطاع غزة رغم اتفاق الهدنة. قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة الزويدة ومخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب 11 آخرون، فيما أصيب 4 فلسطينيين آخرين بنيران مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف إرهابيا دون مزيد من التفاصيل. هذا وشهد القطاع أيضا إطلاق نار وقذائف من زوارق حربية إسرائيلية باتجاه وحل رفح وغزة ومراكب الصيادين دون تسجيل إصابات. وترفع هذه الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 1 تشرين الماضي حصيلة القتلى إلى 1286 فلسطينيا وأكثر من 4257 جريحا. وفي موازاة ذلك، حذرت وزارة الصحة في غزة من أن النقص الحاد في الأكسجين بات يهدد حياة المرضى مباشرة، مشيرة إلى أن القطاع فقد أكثر من 80% من أجهزة التصوير الطبي، فيما ينتظر نحو 21,000 مريض وجريح العلاج خارج القطاع.
0: هذا وحذرت إسرائيل حركة حماس من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات باتجاه إسرائيل، فيما نفت الحركة الفلسطينية مسؤوليتها عن هذه العمليات. إلى ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي طفلا فلسطينيا في مخيم عسكر اللاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب إسرائيلي في هجوم طعنا بالأغوار. من رام الله شروق أسعد وتفاصيل.
4: بعد مطاردة واسعة شاركت فيها قوات خاصة وطائرات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية الطعن التي وقعت قرب بلدة العوجة في الأغوار، أصيب خلالها إسرائيلي بجروح. في هذا الوقت كان أهالي مخيم عسكر للاجئين في نابلس يشيعون جثمان الطفل إسلام العجوري الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر خلال اقتحام المخيم. وقال الهلال الأحمر أن طواقمه حاولت إنعاش الطفل لكن إصابته كانت بالغة الخطورة. يذكر أن الوضع في الضفة يزداد تعقيداً، فالاقتحامات والاعتقالات باتت مشهداً يومياً، فيما حركة الفلسطينيين خطرة وصعبة في ظل انتشار أكثر من 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابة حديدية وسواتر ترابية إلى جانب الجدار الإسمنتي، وهجوم المستوطنين المسلحين بدعم الجيش الإسرائيلي كما يؤكد أهالي القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. شروق أسعد رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: هنا في فرنسا يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي، وذلك في إطار زيارة تستغرق يومين يقوم بها ولي العهد السعودي إلى باريس. ومن المقرر أن يخصص اليوم الثاني لهذه الزيارة والذي يصادف نهار اليوم الاثنين لبحث اتفاقيات ثنائية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكذلك الوضع في الشرق الأوسط. تفاصيل أكثر في هذا التقرير لحازم حمد.
3: زيارة استثنائية كما وصفتها مسؤولة في قصر الإليزيه تحمل أبعادا اقتصادية وأمنية في آن واحد. يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، على أن يعقد الجانبان اليوم أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي، وذلك لتوقيع عدد من الاتفاقيات تتعلق بالطاقة والاقتصاد والنقل. كما سيبحث الجانبان ملفات إقليمية أبرزها الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب قضايا غزة ولبنان وسوريا. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في ليزانفاليد قبيل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. ويختتم البرنامج بمنتدى أعمال فرنسي سعودي وسط تطلع باريس لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل شراكة اقتصادية بلغ حجم تبادلها 93 مليار دولار خلال العقد الماضي.
0: وفي نفس السياق أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا تمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. في الملف الإيراني، صعدت الولايات المتحدة لهجتها تجاه طهران، وتوعد وزير الخزانة الأمريكي مجددا بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران بهدف إسقاط النظام وقطع كل شريان حياة اقتصادي له، محذرا أي دولة تسهل تدفق الأموال لإيران من أنها ستكون ضحية للعزلة. هذا وأقر الرئيس الإيراني بأن بلاده تخوض حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتذرا في الوقت نفسه عن المشاكل المعيشية التي يواجهها المواطنون. حازم حمد.
3: اعتراف نادر بحجم الأزمة من الرئاسة الإيرانية. قال مسعود بشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الأحد إن بلاده باتت بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخوض حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة، مشيرا إلى إعلان ترامب فرض ما وصفه بأشد العقوبات وأكثرها ترويعا على طهران. وأقر الرئيس الإيراني بأن المجتمع يواجه حاليا صعوبات عدة، معتذرا عن المشاكل التي تواجه المواطنين، مؤكدا أن حكومته تعمل على مواجهة التضخم وتراجع القدرة الشرائية والبطالة سعيا لتأمين مستقبل يعيش فيه الإيرانيون بكرامة واعتزاز. وتأتي العقوبات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطا اقتصادية متراكمة، من بينها ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية، وهي عوامل أسهمت خلال السنوات الماضية في اندلاع موجات احتجاج واسعة. هذا واعتبر بشكيان أن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن تمثل أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، مشددا على أن إيران لا تستطيع جذب الاستثمارات في ظل استمرار هذا الجمود، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للإعلان الاثنين عن تفاصيل عقوباتها الجديدة.
0: وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم في إطار مساعي إسلامباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. أصدر أمير الكويت مرسوما بقانون يلغي حق الكويتيين المجنسين من الاقتراع في الانتخابات، وذلك بعد عامين من حل مجلس الأمة وبدء حملة واسعة لسحب الجنسية. إلى الشأن الأوكراني.

وأنا أبدأها ببرج الحمل. يوم المناسب للبدء بتغيير شخصي أو عادة جديدة، لكن لا تتسرع في القرارات المهمة. أما برج الثور الترابي، حافظ على هدوءك، وقد تظهر أمور مالية أو عاطفية تحتاج إلى تفكير قبل الالتزام. أما برج الجوزاء، وسع دائرة علاقاتك، ولقاء أو حوار جديد قد يفتح لك بابا مفيدا.

0: أما السرطان لا تهمل راحتك وعبر عن مشاعرك بدل كتمانها.
1: ولا من رد وقال ولا كان لي يد
0: والأسد الناري فرصة لإظهار قدراتك أو خوض تجربة جديدة مع الانتباه للمصاريف.
2: للنجوم يا سيدي يا سيد العرافين اسأل عن حبيبك وكل كل.
0: والعذراء لا تطلب الكمال من نفسك، اترك مساحة للأخطاء والتغييرات المفاجئة.
1: حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: الميزان الهوائي مواجهة موضوع مؤجل قد تمنحك إجابة كنت تبحث عنها حتى لو كان الحوار غير متوقع. والعقرب المائي راجع إنفاقك وعلاقاتك، الوضوح والثقة سيكونان مهمين اليوم. أما القوس خذ خطوة إلى الوراء قبل اتخاذ قرار، الهدوء اليوم أفضل من الاندفاع.
1: أنا عشقة ملهوفة غدرني الزمان وراح عني.
0: والجدي التنظيم ووضع خطة واضحة يساعدك على التعامل مع مسؤولياتك اليوم. وأدلوا تغيير مفاجئ في موعد أو خطة مع صديق لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في العلاقة. وأخيرا برج الحوت المائي تغيير مفاجئ في موعد، عفوا الحوت، امنح نفسك الراحة ولا تحمل نفسك مسؤولية إرضاء الجميع، وفي الحب دع الأمور تتطور بطبيعتها. أحبتي المستمعين هذه متوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم. وطبعا اكيد احنا في راح نترك مساحه للغناء ونتحول الى الاف ام. اوكي، وايضا اعتقد زميلتنا نادي عندك موضوع ايضا.
3: اي بالنسبه للطبخ يعني، ولو هي نبذه مختصره بخصوص المطبخ والاكل. كثير من الناس يحبون يعني دائما الأكلة الكريسبي تكون ملاصقة للأكلات اللي تكون فيها
0: طعم.
3: أي فأغلب يعني سواء كان للكبار أو للصغار. طبعا الأكلة الحلوة اللي يحبوها دائما هي السبوسة. العراقيين يسووها مثل الهنود تقريبا يعني،
0: يعني أصلها هندي.
3: إيه ففعلا يعني لو بالنسبة لي جربت إنه يعني أبعد شوي عن بهارات الهندية بس ما طلعت طيبة. فدائما تكون البهارات الهندية تعطي للأكلة الأصلية نكهة أكثر باستخدامهم الفلفل الفريش اللي هو مو باودر، وأيضا الجنجة، ويستخدمون الجارليك، ويستخدمون الكزبرة بكثرة. طبعا بالنسبة للعجينة أنه أنا تعلمتها من الهنود سابقا قبل سنين، يأخذون الزبادي كوب مع كيلو طحين الأبيض ويعجنوه مع بعض عكس، أو في ناس بيعجنوه بس بالماء وبعدين يسووه بالشوبك وبعدين يدخلوه على الفرن لحظة بحيث يعزل الطبقات اللي عملوها مالت اللف. لكن الزبادي أو الروب أيضا يعطي نفس الأشياء بس أسهل طريقة، وتفردها صاحبة المطبخ بهذه الشوبك وبعدين تقطعها، وأيضا إذا حبت تخليها في الفرن لحظة أو ثانية فحتى تنعزل الطبقات عن بعضها البعض ويكون اللف بدقة. لكن نجي على حشوة السمبوسة، دائما تكون معها البازاليا الخضراء تكون طيبة تعطيها، واللحم والبصل آخر شيء مثروم يضاف، بس بالبداية يضاف يعني ملعقتين زيت مع تحميص الجارليك المهروس وأيضا الجنجة، وبعدين يسكب طبعا اللحم ويقلب مع بعض، وفعلا يكون اللحم قد انفرد حبات حبات إذا كان مقطع، وأخيرا يضاف البصل قريب ما يستوي اللحم، وطبعا يقلب كذا مرة مع البهارات أنا قايلة، والفلفل الأخضر. جربوا الفلفل الفريش دائما يعطي، لازم تكون السمبوسة فيها لسعة حرورة بس تكون طبيعية مو من باودر، وتلف بطريقة تعرفون، ممكن تروحون على جوجل وتشوفون شلون تلفون السمبوسة. وبالنسبة لي أستخدم زيت الزيتون، ما أحب أستخدم أي دهن متعدد المرات لأن يسبب عسرة، وتعرفون هذه كلها أكسدة وغيرها، فدائما يكون فريش، وحتى نتلافى الأمراض مثل ما قلنا، وتكون طبخة حلوة يعني، أو نقدر نقول كريسبي بالنسبة لي، تضاف مع الطبخة مع الوجبات الأخرى. كان كلامنا اليوم عن السمبوسة، وأحيانا يستخدمون بدل اللحم اللي هو البصل وشرائح خفيفة مقصوصة من البوتيتا بس تكون محموسة، وأيضا الخضار مثل السلق أو السبانغ، وأيضا البازاليا الخضراء. هاي كانت في المطعم الهندي اللي في مالبن، كان أخلي البهارات نفسها يعني العجينة نفسها، فيها قالق وفيها كزبرة، ما يتخلون عن الكزبرة الخضراء واليابسة، فتعطي نكهة حلوة. أحب تكون ربة البيت تجرب هاي الطبخات، حتى نختم برنامجنا نكون أدينا يعني نوع عن السمبوسة.
0: طبعا هي أكلة خفيفة وتعتبر
3: حلوة حتى بالليل.
0: أحبتي المستمعين والمشاهدين، شكرا لمتابعتكم وتعليقاتكم، نوجه التحية للجميع كالعادة، مارتن المندائي وشاعرنا الجميل اللي التقت به البارحة بعد فترة يعني من الفراق، دامت أشهر، سرمد ستيفانا. وأيضا نوجه تحية لشاعرنا الجميل الصديق حيدر كريم العامري، وأيضا لأم سعيد متابعتنا المواظبة دائما، ونوجه تحية الأستاذ هاني الترك اللي أعطى تعليق اليوم على البرنامج. نستودعكم الله على أمن، نلقاكم غدا بحفظ الله ورعايته، مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
3: تحية كبيرة ومع السلامة، وشكرا لطبعا لدعوة البارحة وأعضائها، وطبعا بالنسبة للدكتور أحمد ووديع شامخ والستاف كله، وكانت كل العاملين في هذا اللقاء
0: لهم دوام التوفيق.
3: أكيد أكيد، ونتمنى لهم طبعا المديد والمديد.
0: شكرا جزيلا.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم بحفظ الله ورعايته. أنا على العوادي أحييكم
1: تحية كبيرة ومع السلامة.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.